أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi. Kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan kebaikan sesudahnya. Kami mohon perlindungan daripadamu, daripada kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada sifat malas dan sifat nyanyuk pada hari tua. Wahai Tuhan kami, kami berlindung kepadamu daripada seksaan api neraka dan azab kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.